0: يلا محفوظ لكل محفوظ لكل مرؤوف أني كنت بشريم هو تعيبود بما كورا هذا الشيء لشنا زامرين أبل لنا نتكسيب لشلم لنا جنيم نحن عربيم نخمدين ممزيكيم أني كنت بشريم بمحفوظ عصيتو فيهم يلا محفوظ أدي تبعيش ترى لك كل ما تيضيع على بيس
1: نحن

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا أخلي يبود.
1: هل أخلي يبود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ما ستميرت سنوبي هل أخلي يبود؟
2: ما ستميرت سنوبي هل أخلي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخلي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخشم
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.